أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا

ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ